0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدو يقيسوا فيا.

كبرت 9 سنين، كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي.

0: سكت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم نخلط عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما يتدي عليك.

0: انا فاميلي
1: ليش نينا ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: الراديو،
0: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما أعبدون ولا أعبد ولا أنا عابد ما وحدكم ولا أنا
1: لن أتزاد بغاي وابن

0: 9 و10 حديث اسبوعي للاستاذ فكري اباظة المحامي والصحفي.
1: مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي ايه الحكايه؟

فقبضت فالأوف بعينيها تقول للألفى تستحيل فتحل تلك الإلاج بالأذن والقرى والأعاني والفئار تقول للألفى

تسمعوا راديو الحارة، وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.